0: Depart unto the shadow falling threefold.
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب.
0: Which yet is no relief nor shelter from the flame.
1: إنها ترمي بشرر كالقصر.
0: Lo, it throweth up sparks like the castles.
1: كأنه جمالة صفر.
0: Or as it might be camels of bright yellow hue.

0: القدر.
1: Lo, we revealed it on the night of power.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: Ah, what will convey unto thee what the night of power is?
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: The night of power is better than 1,000 months.

0: والسماء والطارق.
1: By the heaven and the morning star.
0: وما أدراك ما الطارق.
1: Ah, what will tell thee what the morning star is?
0: النجم الثاقب.
1: The piercing star.

0: هل أتاك حديث الغاشية؟
1: Hath there come unto thee tidings of the overwhelming?

0: a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.

0: wherein are couches raised.
1: وأكواب موضوعة.
0: And goblets set at hand.
1: ونمارق مصفوفة.
0: And cushions ranged.
1: وزرابي مبثوثة.
0: And silken carpets spread.
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
0: Will they not regard the camels, how they are created?

0: مدثر.
1: O thou enveloped in thy cloak,
0: قم فأنذر.
1: Arise and warn.
0: وربك فكبر.
1: Thy Lord magnify.
0: وثيابك فطهر.
1: Thy raiment purify.
0: والرجز فاهجر.
1: Pollution shun.
0: ولا تمنن تستكثر.
1: And show not favor seeking worldly gain.
0: ولربك فاصبر.
1: For the sake of thy Lord, be patient.
0: فإذا نقر في الناقور.
1: For when the trumpet shall sound,
0: فذلك يومئذ يوم عسير.
1: Surely that day will be a day of anguish.
0: على الكافرين غير يسير.
1: Not of ease for disbelievers.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: Leave me to deal with him whom I created lonely.
0: وجعلت له مالا ممدودا.
1: And then bestowed upon him ample means.
0: وبنين شهودا.
1: And sons abiding in his presence.
0: ومهدت له تمهيدا.
1: And made life smooth for him.
0: ثم يطمع أن أزيد.
1: Yet he desireth that I should give more.

0: Nay, I swear by this city.
1: وأنت حل بهذا البلد.
0: And thou art an indweller of this city.
1: ووالد وما ولد.
0: And the begetter and that which he begat.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
0: We verily have created man in an atmosphere.
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.
0: Thinketh he that none hath power over him?
1: يقول أهلكت مالا لبدا.
0: And he saith, I have destroyed vast wealth.
1: أيحسب أن لم يره أحد.
0: Thinketh he that none beholdeth him?

0: and to feed in the day of hunger.
1: يتيماً ذا مقربة.
0: An orphan near of kin.
1: أو مسكيناً ذا متربة.
0: Or some poor wretch in misery.

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: Read in the name of thy Lord who createth.
0: خلق الإنسان من علق.
1: Createth man from a clot.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: Read, and thy Lord is the most bounteous.
0: الذي علم بالقلم.
1: Who teacheth by the pen.
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Teacheth man that which he knew not.